ببلادنا جاهز، اللي بده يمشي على الرجلين وبيطلع ياكل رصاصة على الحاجز أو فشك يعبيله كرشين. الأكل المجاني ببلادنا جاهز، اللي بده بيمشي على الرجلين وبيطلع ياكل رصاصة على الحاجز أو فشك يعبيله كرشين. واللي ميت جوع بلا مآخذ وبده ياكل صاروخ في اللباس يترقص ويضلوا بخصره هازز لنشوف عضم فرق يهتف باسم حماس، أو يطلع يقعد على بوز الدبابة يقعد على الجدار يرحب بالقناص، أو يطلب أوردر على البيت أكلات قنابل ريحة وصوت رصاص مطاط، أو يوم الجمعة يستنى فوق الأسبوع مظاهرة وقبل ما تروح بتوصلوا أكلات عشوائية من فتحاوي بين هالناس، أو يطلب طبخة من المسؤولين طبختهم ريحتها بتستل أكثر من القار طبختهم بلا مواد حافظة وفاهمة.